0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
1: صباح الخير، نرحب بكم أيها المستمعون الكرام في هذا البرنامج الصباحي، ونبدأ هذا البرنامج بتلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم من سورة الأنعام.

التعليق اليومي وموضوعه اجتماع وزراء الدفاع للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون. ترأس وزير الدفاع الهندي السيد راجناث سينغ وفدا هنديا رفيع المستوى إلى اجتماع وزراء الدفاع للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، والذي عقد في بشكيك كيرغستان في 28 أبريل 2026، حيث تداول الوزراء العديد من القضايا المتعلقة بالدفاع والأمن والسلام الدولي ومكافحة الإرهاب والتعاون الدفاعي فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة. وتعد منظمة شنغهاي للتعاون منظمة حكومية دولية تأسست في 15 من يونيو 2001 في شنغهاي بالصين، حيث تتمتع بعضويتها كل من الهند وروسيا والصين وكازاخستان وكيرغستان وباكستان وتاجكستان وأوزبكستان وإيران وبيلاروسيا، علما بأن الهند قد انضمت إليها كعضو كامل في عام 2017 وتولت الرئاسة الدورية للمنظمة في عام 2023. وقد عقد اجتماع المنظمة لهذا العام على خلفية الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة جراء الأوضاع الراهنة في غرب آسيا، حيث ناقشت المنظمة التي تعد واحدة من أكبر التكتلات السياسية والاقتصادية في المنطقة التدابير اللازمة للحد من تداعيات الصراع الدائر. وخلال الاجتماع دعا وزير الدفاع الهندي إلى تشكيل جبهة موحدة للتصدي للإرهاب والنزعات الانفصالية والتطرف، وذلك من خلال القضاء على الملاذات الآمنة ورفض منح أي استثناءات سياسية، مؤكدا على ضرورة عدم إغفال ظاهرة الإرهاب العابر للحدود والمدعوم من قبل دول معينة، والذي يمثل اعتداء صارخا على سيادة الدول إذ لا مجال هنا لتطبيق المعايير المستوجة. وفي سياق استذكاره لضحايا الهجوم الإرهابي الشني الذي وقع في مدينة بهلغام، صرح سيد سينغ بأن الهند قد أثبتت من خلال عملية سندور عزمها الراسخ على أن بؤر الإرهاب لم تعد بمنأى عن العقاب العادل والمستحق، مضيفا أن الإرهاب لا ينتمي إلى أي جنسية أو عقيدة دينية، وأنه يتحتم على الدول اتخاذ موقف حازم وجماعي للتصدي لهذا الخطر الداهم. كما سلط الضوء على الأهمية التي تكتسبها منظمة شنغهاي للتعاون في العصر الحاضر الذي تبدو فيه الرؤية العالمية المشتتة، وتتجه فيه الدول بشكل متزايد نحو الانكفاء على الذات، مشيرا إلى أن المنظمة تحتضن بين جنباتها بعضا من عارق الحضارات في العالم، وأن منطقتنا تشع بروح المبادرة والريادة التي ميزت طرق التجارة القديمة وتعكس ما يتحلى به شعوبنا من بصالة وشجاعة. واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة عدم التردد من قبل

منظمة شنغهاي للتعاون في اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد كل من يتواطأ من الإرهابيين أو يوفر لهم المأوى والحماية والملاذات الآمنة. وصرح الوزير الهندي أيضا بأن تحقيق مستقبل سلمي لمنطقتنا يتطلب من المنظمة الاضطلاع بدور الحارس الثابت للمعايير الدولية، وأعرب عن ثقته بأن المداولات الجارية ستساهم في تعميق الفهم المشترك للتحديات الأمنية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون المستقبلي في مجال الدفاع والأمن، مجددا التأكيد على أن الهند تظل ملتزمة بالمساهمة بشكل بناء في تنفيذ الولاية المنوطة بمنظمة شنغهاي للتعاون، وداعيا في الوقت ذاته إلى تعزيز التعاون والثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء في المنظمة، استنادا إلى مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والفهم المتعمق. وعلى هامش الاجتماع عقد وزير الدفاع الهندي اجتماعات ثنائية مع نظرائه من قيرغستان وكازاخستان وبيلاروسيا، حيث ناقش مع وزير دفاع قيرغستان اللواء موكامبيتوف روسلان مستفيفيتش سبل تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي القائم بين البلدين، وأعلن عن إتمام مشروع توفير 12 مجموعة من أنظمة الحاسوب تم تخصيص كل منها لأحد مراكز تكنولوجيا المعلومات في المعهد العسكري القرغيزي في بشكيك، والبحث العسكرية رقم 36806 في أوش. وقد تلا ذلك النجاح في تثبيت برمجيات المحاكاة الحربية وتقديم التدريب العملي للعاملين في القوات المسلحة القرغيزية. وخلال اجتماعه مع وزير دفاع كازاخستان أكد سيسين أن التعاون الدفاعي بين البلدين يشمل قطاعات متنوعة ويشكل ركيزة مهمة للشراكة الثنائية، فيما شدد خلال اجتماعه مع وزير الدفاع البيلاروسي الفريق فيكتور كرينين على أن الهند تولي أولوية قصوى لتطوير شراكة ذات منفعة متبادلة مع بيلاروسيا، وحدد مجال بناء القدرات والتدريب باعتبارهما من أبرز مجالات التعاون. كما أجرى وزير الدفاع الهندي محادثات وجيزة مع وزير الدفاع الصيني الأدميرال دونغ جون ومع وزير الدفاع الروسي أندري بيلوسوف، تبادل خلالها الوزراء وجهات النظر حول المشهد الأمني الإقليمي والعالمي، ولا سيما التطورات الجارية في منطقة غرب آسيا. وفي وقت سابق عقد السيد راجناث سينغ برفقة وزراء الدفاع الآخرين في منظمة شنغهاي للتعاون لقاء مجاملا لرئيس كيرغستان السيد صدر جاباروف. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لذات عموم الهند بنيودلهي. أولا أهم العناوين لهذه النشرة: فرز الأصوات في انتخابات المجالس التشريعية بولاية آسام وغرب البنغال وكيرالا وتاميل نادو وإقليم بودوتشيري الاتحادي يجري. فرز الأصوات في الانتخابات الفرعية لسبع دوائر تشريعية يجري. الهند ترفض اعتراض نيبال على تنظيم رحلة كايلاش مانساروفر عبر ممر ليوبيوخيخ وتصف هذا الاعتراض بأنه غير مبرر. هيئة الأرصاد الجوية الهندية تنبأ بحدوث عواصف رعدية مصحوبة بتساقط البرد في شمال الهند بما فيه هيماتشل براديش وأترا براديش وأتراخان. الولايات المتحدة تطلق مشروع الحرية بهدف إرشاد السفن العالقة في مضيق هرمز. الآن الأنباء بقدر من التفصيل. اكتملت جميع الترتيبات لبدء فرز الأصوات اليوم في انتخابات المجالس التشريعية بولاية آسام وبنغال الغربية وكيرالا وتاميل نادو إقليم بودوتشيري الاتحادي. وقد بدأ الفرز في الساعة 8 صباحا، حيث جرى أولا فرز بطاقات الاقتراع البريدية، ثم بدأ فرز أصوات أجهزة التصويت الإلكترونية في الساعة 8:30 صباحا. ومن المتوقع أن تظهر المؤشرات الأولية بحلول الظهر. وأوضحت لجنة الانتخابات أنها وضعت ترتيبات أمنية محكمة لضمان سير عملية الفرز بسلاسة في أربع ولايات وإقليم اتحادي واحد. ففي آسام سيتم فرز الأصوات ل 126 مقعدا و 140 مقعدا في كيرالا و 234 مقعدا في تاميل نادو و 30 مقعدا في بودوتشيري. أما في بنغال الغربية فسيجري فرز الأصوات ل 293 مقعدا، ومن المقرر إعادة التصويت في دائرة فالتا يوم 21 من مايو على أن يتم فرز الأصوات الخاصة بهذه الدائرة في 24 من مايو. بدأت صباح اليوم عملية فرز الأصوات في الانتخابات الفرعية لسبعة مقاعد في المجالس التشريعية عبر خمس ولايات، وتشمل هذه المقاعد أمريث في جوجرات وباغلكوت ودافاناغيري ثاوث في كرناتكا وراهوري وبارامتي في مهاراشترا وكوريدانغ في ناغالاند ودارما ناغ في تريبورا. رفضت الهند مطالبة نيبال بممر ليبوليخ واعتبرته طريقا قديما لرحلة كايلاش ماناسا روفر منذ عام 1954، مشيرة إلى أن هذه الرحلة عبر هذا المسار مستمرة منذ عقود. وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية راندر جايسوال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن ذلك جاء ردا على مزاعم تتعلق بقضايا حدودية أثارتها وزارة الخارجية النيبالية في سياق رحلة السنوية إلى كايلاش ماناسا روفر.

غفار، وأكد أن موقف الهند في هذا الشأن ثابت وواضح، وأن الأمر لا يمثل تطورا جديدا. وأشار جايسوال إلى أن الهند دأبت على التأكيد بأن مثل هذه الادعاءات غير مبررة ولا تستند إلى حقائق أو أدلة تاريخية، وشدد على أن أي توسع أحادي ومصطنع للمطالبات الإقليمية أمر غير مقبول. وأضاف المتحدث أن الهند تظل منفتحة على تفاعل بناء مع نيبال بشأن جميع القضايا في العلاقات الثنائية، بما في ذلك حل القضايا الحدودية العالقة المتفق عليها من خلال الحوار والدبلوماسية. توقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية حدوث عواصف رعدية مصحوبة بتساقط البرد اليوم في كل من دلهي وهريانا وهيماتشال براديش والبنجاب وأترا براديش وأتراخان، كما يرجح أن تسود ظروف جوية مماثلة في أجزاء من جامو كشمير ولداخ وجهرخان وماديا براديش وأوديشا. كما توقعت الهيئة هطول أمطار غزيرة في مناطق متفرقة من بيهار وأروناشال براديش وآسام وميغاليا وكيرالا ونغالاند ومانيبور وميزورام وتريبورا وتاميل نادو وبودو تشيري وأتراخان وبنغال الغربية. ومن المتوقع أن تشهد ولاية أندرا براديش الساحلية طقسا حارا ورطبا اليوم. ستطلق الولايات المتحدة مشروع الحرية بهدف إرشاد السفن العالقة في مضيق هرمز، وقال الرئيس دونالد ترامب إن هذه الجهود ستساعد مئات السفن ونحو 20,000 بحار. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أوضح أن دولا محايدة وبريئة تأثرت بالحرب مع إيران، مشيرا إلى أن واشنطن أبلغت هذه الدول بأنها ستقوم بإرشاد سفنها بأمان للخروج من هذه الممرات المائية المقيدة، بما يتيح لها مواصلة أعمالها بحرية وكفاءة. ومن جانبه أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن المبادرة ستشمل نشر مدمرات مزودة بصواريخ موجهة وأكثر من 100 طائرة ونحو 15,000 عنصر عسكري. سيقوم وزير الدفاع راجناث سينغ اليوم بافتتاح ندوة نورث تاك في مدينة برياغراد بولاية أترا براديش، وذلك تحت شعار ركشا تريفيني سانغام، حيث تلتقي التكنولوجيا والصناعة والعمل العسكري. وأفادت وزارة الدفاع أن الندوة ستشكل منصة حيوية لعرض ودمج أحدث التقنيات المحلية المتطورة للتغلب على التحديات العملياتية. وأضافت أن المعرض سيشهد مشاركة واسعة تشمل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وشركات تكنولوجيا الدفاع الخاصة والشركات الناشئة، إضافة إلى مبتكرين من العسكريين من مختلف أنحاء البلاد. وسيشارك أكثر من 280 شركة من خلال إقامة أجنحة لعرض أحدث ابتكاراتها وتقنياتها. وينظم هذا الحدث الذي يستمر 3 أيام بشكل مشترك بين القيادة الشمالية والقيادة الأسطى للجيش الهندي وجمعية مصنعي الدفاع الهنود. غادرت الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام من مدينة حيدرابات متوجهة إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج. وقام وزير شؤون الأقليات محمد أزهر الدين بتدشين الرحلة رسميا من حج هاوس في نامبالي، وقد غادر ما مجموعه 430 حاجا على متن أول رحلة إذانا ببدء عمليات الحج من حيدرآباد. ونصح أزهر الدين الحجاج بالتفرغ للعبادة والدعاء خلال رحلتهم، داعيا إياهم إلى الالتزام بجميع القوانين والأنظمة في المملكة العربية السعودية وأن يدعو من أجل تنمية ولاية تيلنغانا. وأكد الوزير أن حكومة تيلنغانا ملتزمة بتوفير أفضل التسهيلات والدعم لحجاج بيت الله الحرام. أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بالمرض إثر تفشي يشتبه أنه لفيروس هانتا على متن سفينة سياحية كانت في طريقها من الأرجنتين إلى الرأس الأخضر. ويعد فيروس هانتا من الفيروسات التي تنقلها القوارض ويمكن أن يسبب أمراض تنفسية قد تكون قاتلة. وقال شركة أوشن وايد الهولندية في بيان صحفي إنها تدير وضعا طبيا خطيرا على متن سفينة الرحلات القطبية إم في هونديس التي كانت قبالة سواحل الرأس الأخضر، وهي دولة جزرية في المحيط الأطلسي غرب إفريقيا.
وذكر تقارير إعلامية أن الرحلة انطلقت من الأرجنتين قبل نحو 3 أسابيع وعلى متنها حوالي 150 راكبا، وتوقفت في القارة القطبية الجنوبية ومواقع أخرى في طريقها إلى الرأس الأخضر. ومن جهته أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية

القوقاز، وتعد أرمينيا عضوا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يقوده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما تستضيف موسكو قاعدة عسكرية على أراضيها. ومن المقرر أن يشارك اليوم أكثر من 30 زعيما أوروبيا إلى جانب رئيس وزراء كندا في قمة المجتمع السياسي الأوروبي التي ستعقد في العاصمة ياريفان. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار الصباحية.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره

0: من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي نقدم إلى خدماتكم سيداتي وسادتي أينما كنتم تحية إسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير ونقدم لكم هذه البرامج المسائية موجها ذبذبات قدرها 9620 كيلو هاتز سيداتي وسادتي حسب العادة المتبعة هنا في دلهي سوف نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ عبد العظيم ظاهر ما تيسر له من سورة الشعراء فاستمعوا إليه
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذب

استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من القرآن الكريم، والآن نقدم إلى خدماتكم تفاصيل هذه البرامج المسائية والتي نبثها من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي. فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة

11:20 مساء بتوقيت الهند. ثم نقدم لكم اليوم الغزل والتعليق اليومي وقطع من المديح النبوي صلى الله عليه وسلم. والركن الخاص لهذا البرامج هو سبوتلايت باللغة الإنجليزية. كما نقدم لحضراتكم الحديث اليومي وحلقة غنائية مختلفة فضلا الأغاني العربية فضلا الأغاني من الأفلام الهندية القديمة والأغاني العربية. وقبل أن نختتم هذه البرامج المسائية في تمام الساعة 1 صباحا سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. ولا أن أيها السادة إلى خدماتكم هذه الموسيقى الهندية.

نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند. أولا إليكم الأخبار الرئيسية لهذه النشرة. التحالف الوطني الديمقراطي NDA يحتفظ ببوديشري وحزب بوديفيكي TVK على أعداب تحقيق نجاح باهر في أول ظهور له في تاميل نادو. ضربات روسية في أوكرانيا تقتل 10 وتصيب ما لا يقل عن 76 خلال الساعات 24 الماضية. الهند ترفض اعتراض نيبال على رحلة كايلاش مانسروفر عبر ممر ليبوليخ وتصفه بأنه غير مبرر. الدوري الهندي الممتاز IBL في كريكت كولكاتا نايت رايدرز يهزم سان رايزر حيدراباد بفارق 6 فيكيتات. والآن إليكم الأخبار بقدم إسهاب التفصيل. سطر حزب بهاتي جانتا BJP التاريخ في ولاية البنغال الغربية بحصوله على أغلبية ساحقة في مجلس الولاية المكون من 294 مقعدا، كما حقق التحالف الوطني الديمقراطي NDA الحاكم بقيادة حزب بهاتي جانتا ولاية تاريخية ثالثة على التوالي في ولاية آسام. وفي ولاية كيرالا اكتسح التحالف الديمقراطي المتحد الانتخابات بحصوله على 99 مقعدا، مما يشير إلى عودة حاسمة إلى السلطة. ومن المتوقع أن تشهد بوديشري عودة حكومة التحالف الوطني الديمقراطي NDA بقيادة حزب المؤتمر الوطني الهندي بزعامة إن راغ سوامي. وفي ولاية تاميل نادو يستعد حزب TVK الذي أسسه الممثل الذي تحول إلى سياسي في جاي لتحقيق نجاح باهر في أول مشاركة

له. وفي الانتخابات الفرعية للمجالس التشريعية فاز حزب بهارتيا جانتا بمقعد واحد في كل من ولايات غوجرات وتريبورا وناغالند ومهاراشترا، وحصل حزب المؤتمر على مقعدين في ولاية كرناتكا، بينما حصد حزب المؤتمر الوطني NCP مقعدا واحدا بهامش قياسي. في ولاية البنغال الغربية تجاوز حزب بهارتيا جانتا عتبة الأغلبية البالغة 148 مقعدا في المجلس التشريعي المكون من 294 عضوا، منهيا بذلك 15 عاما من حكم حزب ترينامول كونغرس بقيادة السيدة مامتا بانرجي، وذلك في أول انتخابات تجرى بعد المراجعة المكثفة الخاصة للسجل الانتخابي. وبهذا الفوز ستشهد الولاية أول حكومة لحزب بهارتيا جانتا منذ الاستقلال من أصل 293 مقعدا في المجلس التشريعي. أعلنت نتائج 213 دائرة انتخابية حتى الآن، وحصد حزب بهارتيا جانتا 154 مقعدا، بينما فاز حزب ترينامول كونغرس ب 54 مقعدا، وحصل كل من حزب المؤتمر الوطني الهندي وحزب عام جانتا أونيان الإقليمي على مقعدين، بينما فاز الحزب الشيوعي الهندي ماركسي بمقعد واحد. وفقا للمؤشرات المتاحة حتى الآن ل 80 دائرة انتخابية، يتقدم حزب بهارتيا جانتا في 54 دائرة، بينما تتقدم بحزب ترينامول كونغرس في 25 دائرة، وتتقدم الأحزاب الأخرى في دائرة واحدة. أما في ولاية آسام فقد حصد حزب بهارتيا جانتا 73 مقعدا من أصل 101 دائرة انتخابية، بينما فاز حلفاؤه حزب آسام جانا باريشد بستة مقاعد، وحصلت جبهة شعب بودولاند على 8 مقاعد. ومن ناحية أخرى حصد حزب المؤتمر 10 مقاعد، بينما انتزع الجبهة الديمقراطية المتحدة لعموم الهند مقعدين، في حين ضم كل من حزب راجور دار وTMC مقعدا واحدا لكل منهما. ووفقا للمؤشرات المتاحة بشأن المقاعد 25 المتبقية، يتصدر حزب بهارتيا جانتا في 9 مقاعد، بينما يتقدم حليف AGP في 3 مقاعد. وفي ولاية كيرلا حقق تحالف الجبهة الديمقراطية المتحدة UDF الذي يقوده حزب المؤتمر فوزا حاسما، بينما حاز حزب المؤتمر ب 63 مقعدا، أضاف حليف الاتحاد الإسلامي الهندي IUML 22 مقعدا، مما منح التحالف تفوقا مهيمنا في جميع أنحاء الولاية. كما ساهم شركاء آخرون في تحالف UDF بمن فيهم فصائل من مؤتمر كيرلا وحلفاء أصغر حجما في هذه النتائج، مما يؤكد حصول التحالف على تفويض شعبي واسع النطاق. وقد تغلب كبير وزراء الولاية والقيادي في الحزب الشيوعي الهندي الماركسي CPIM بنا راي في جايان على منافسه من حزب المؤتمر بعبد الرشيد في دائرة دار مادم الانتخابية بفارق تجاوز 19,000 صوت. وفي إقليم بودشيري يستعد التحالف الديمقراطي الوطني لتشكيل الحكومة المقابلة بعد أن ضمن أغلبية مريحة بلغت 18 مقعدا في المجلس التشريعي المكون من 30 عضوا. من بين الأحزاب المكونة للتحالف الوطني الديمقراطي NDA فاز حزب عموم الهند NR كونغرس ب 12 مقعدا، وحزب بهارتيا جانتا ب4 مقاعد، بينما فاز الحليفان الآخران وهما عموم الهند أنا دارفيدا مونيترا كازاخم ولات شياجانا غيام كاتشي بمقعد واحد لكل منهما. وقد أعيد انتخاب كبير الوزراء إنداغ السوامي ممثلا عن دائرة تاتان شافادي الانتخابية. وفي سياق متصل يبدو حزب تاميلغا فيتري كازاخم TVK الذي يتزعمه الممثل تحول إلى سياسيين في جاي على وشك صنع التاريخ في انتخابات جمعية فلاتي تاميل نادو، وذلك ببروزه كأكبر حزب منفرد من حيث عدد المقاعد، إذ فاز الحزب ب 65 مقعدا ويتقدم حاليا في 43 مقعدا آخر من أصل 234 دائرة انتخابية موزعة في جميع أنحاء الولاية. أسفرت الضربات الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ في أوكرانيا عن مقتل 10 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 76 آخرين خلال الساعات 24 الماضية.

وقد أبلغت السلطات في 5 مناطق أوكرانية عن وقوع وفيات في أنحاء البلاد في الوقت الذي تواصل فيه موسكو شن هجماتها الجوية المعتادة على المدن الأوكرانية. ففي منطقة خيرسون قتل 3 أشخاص بينما سجلت حالة وفاة في كل من مناطق أوديسا ودونتسك وزابوريجيا وحالة وفاة واحدة من منطقة سومي. ومن جانبه صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن محطة نفطية في شمال غرب روسيا قد تعرضت لأضرار جسيمة كما استهدفت ناقلتا نفط روسيتان بالقرب من ميناء نوفوروسيسك المطل على البحر الأسود. ورغم عدم توفر تقارير مفصلة حول حجم الأضرار التي لحقت بالسفينتين إلا أن زيلينسكي أشار إلى أنهما كانتا جزءا مما يعرف بأسطول الظل الروسي الذي يستخدم للالتفاف على العقوبات الغربية. وفي المقابل ذكرت روسيا أن أوكرانيا أطلقت ما لا يقل عن 334 طائرة مسيرة، وكانت منطقة لينينغراد في الشمال الغربي من بين المناطق التي تعرضت لاستهداف مكثف. ورغم أن السلطات الروسية قد قللت إلى حد كبير من شأن تأثير هذه الهجمات، إلا أن الكريملين يبدو قلقا بشكل متزايد إزاء تزايد قدرة الطائرات المسيرة الأوكرانية على الوصول إلى عمق الأراضي الروسية. رفضت الهند ادعاء نيبال بالسيادة على ممر ليبوليخ، واصفة إياه بأنه طريق عريق ومستخدم منذ فترة طويلة للحج إلى كايلاش مانسروفر منذ عام 1954، وأن رحلات الحج عبر هذا المسار مستمرة منذ عقود. وقد صرح بذلك المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية راندير جاسفال في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك ردا على ادعاءات تتعلق بقضايا الحدود أثارتها وزارة الخارجية النيبالية في سياق رحلة الحج السنوية إلى كايلاش مانسروفر. وأكد جايسوال أن موقف الهند في هذا الصدد كان ثابتا وواضحا، وأن هذا الأمر لا يمثل تطورا جديدا. وأشار السيد جايسوال إلى أن الهند أبت باستمرار على التأكيد بأن مثل هذه الادعاءات ليست مبررة ولا تستند إلى حقائق وأدلة تاريخية، كما شدد على أن هذا النوع من التوسع الأحادي والمستنى في المطالبات الإقليمية يعد أمرا غير مقبول ولا يمكن الدفاع عنه. وأضاف المتحدث أن الهند تظل منفتحة على إجراء تفاعل بناء مع نيبال بشأن كافة القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية، بما في ذلك تسوية قضايا الحدود العالقة والمتفق عليها من خلال الحوار والدبلوماسية. في بطولة الكريكت الهندية الممتازة، فاز فريق كولكاتا نايت رايدرز على فريق سان رايزر حيدرباد 7 وكتات على ملعب راجيف غاندي الدولي في حيدرباد. وفي سعيهم لتحقيق هدف حيدرباد البالغ 166 نقطة، سجل كولكاتا 169 نقطة وخسر 3 وكتات في 18 نقطة 2 أوفر. وبعد فوزهم بقرعة البداية واختيارهم الضرب أولا، تمكن فريق حيدرباد من الخروج من الملعب بعد تسجيله 165 نقطة في 19 أوفر. وبهذا انتهت نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند. والآن إليكم هذا الغزل.

التعليق وموضوعه ثورة الذكاء الاصطناعي والبيانات في الهند. أطلقت شركة غوغل أكبر محرك بحث في العالم بقيادة سوندر بيتشاي المولود في الهند أعمال إنشاء مركزها المتطور للذكاء الاصطناعي في فيساخاباتنا ببلاد أندرا براديش، ويمثل ذلك بداية تنفيذ أكبر استثمار للشركة حتى الآن في مستقبل الهند الرقمي بقيمة 15 مليار دولار أمريكي، ما يعزز التزام غوغل بأن تكون شريكا طويل الأمد ومحفزا للمرونة الاقتصادية والبيئية في الهند. وقد أقيمت مراسم وضع حجر الأساس بالتعاون مع أداني كوينكاس ونكسترا باي إيرتيل في منطقة تار لو فادا بولاية أندرا براديش بحضور عدد من كبار المسؤولين من بينهم وزير السكك الحديدية والإعلام والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات أشفيني فاشناو وكبير وزراء الولاية إن تشندرا بابو نايدو ووزير تكنولوجيا المعلومات في الولاية نارا

لوكيش إلى جانب نائب رئيس جوجل كلاود بيكاش كولي ومدير مجموعة أداني كارن أداني وجيت أداني ونائب رئيس مجموعة بهارتي راكش ميتال. وقال الوزير آشفيني فاشناو إن الهند تستعد لتصبح شريكا عالميا موثوقا في سلاسل القيمة والإمداد في مجال التصنيع الإلكتروني مدفوعة بدعم السياسات القوية والقيادة ذات الرؤية المستقبلية. وخلال كلمته عقب مراسم وضع حجر الأساس لمركز جوجل كلاود للذكاء الاصطناعي في فيساخاباتنام، قال الوزير آشفيني فيشناو إن هذا المركز سيقود ثورة الذكاء الاصطناعي والبيانات في الهند، مشيرا إلى أن البلاد قد برزت بالفعل كقوة رائدة في خدمات تكنولوجيا المعلومات وتسير بخطى متسارعة نحو التقدم في مجال التصنيع الإلكتروني. وأشاد الوزير برؤية رئيس الوزراء ناريندرا مودي مؤكدا ضرورة أن تصبح الهند مركزا عالميا في قطاعات تكنولوجية رئيسة مثل أشباه الموصلات والتقنيات الكمية والفضاء والذكاء الاصطناعي. وأضاف أن الهند حققت تقدما ملحوظا في تصنيع الهواتف المحمولة حيث أصبحت من بين أبرز صادرات البلاد، كما يتم حاليا تلبية نحو 50% من الطلب المحلي على الإلكترونيات من خلال الإنتاج المحلي. وأشار إلى أنه في إطار مهمة أشباه الموصلات بدأت بالفعل عمليات الإنتاج التجاري داخل الهند، ويجري تنفيذ هذا المشروع الذي تقدر استثماراته بنحو 15 مليار دولار بالشراكة مع أداني كوينكاس ونيكسترا باي إيرتل. وسيتضمن إنشاء مركز بيانات ضخم للذكاء الاصطناعي بقدرة 1 ميغا غيغاوات في فيساخاباتنام. وقد خصصت حكومة أندرا براديش نحو 600 فدان من الأراضي في مناطق تارلو فادا ورام بيلي وأدافي فارام لهذا المشروع. وشدد الوزير على أن الهند تتحول إلى شريك موثوق في إنتاج أشباه الموصلات والإلكترونيات، داعيا شركات التكنولوجيا العالمية بما فيها جوجل إلى تصنيع خوادمها ووحدات معالجة الرسوميات والرقائق داخل البلاد. كما أعرب آشفيني فاشناو عن شكره لشركة جوجل على مد 3 كابلات بحرية من فيساخاباتنام تربط المسارات الرقمية العالمية عبر أستراليا والشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة. وأكد رئيس وزراء ولاية أندرا براديش تشندرا بابو نايدو خلال المناسبة أن أندرا براديش تبرز كوجهة استثمارية رائدة في الهند مدفوعة بالسرعة والثقة وسهولة ممارسة الأعمال. وسيشكل مركز الذكاء الاصطناعي التابع لجوجل في فيساخاباتنام ركيزة أساسية لممرنا التكنولوجي المتنامي بما يعزز الابتكار ويوفر فرصا عالية القيمة لشبابنا ويقوي موقعنا في الاقتصاد الرقمي العالمي. وأضاف أن رؤية الولاية لا تقتصر على جذب الاستثمارات فحسب، بل تهدف أيضا إلى تمكين المواهب المحلية والشركات الناشئة والمؤسسات لتكون شركاء فاعلين في مسيرة النمو القائمة على التكنولوجيا، مؤكدا أن هذه الشراكة تعكس الالتزام بدمج الابتكار المتقدم مع النمو الشامل الذي يصل إلى جميع فئات المجتمع. ومن جانبه شدد نائب رئيس البنية التحتية العالمية في جوجل كلاود بيكاش كولي على الأهمية الاستراتيجية للمشروع، مشيرا إلى أن مركز الذكاء الاصطناعي سيشكل قاعدة أساسية لتحقيق رؤية الهند المتقدمة 2047، وسيؤدي دورا محوريا في التحول الرقمي للهند وفي الاقتصاد العالمي للذكاء الاصطناعي.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: Assembly constituencies will be taken up tomorrow across six centres in the four regions of Puducherry, Karaikal, Mahi and Yanam. A total of 859 officials, including 265 counting supervisors, 315 counting assistants and 279 micro-observers have been deployed for counting duties. A total of 166 tables have been set up for EVM and VVPAT counting, along with 35 tables for postal ballots. The Puducherry Chief Electoral Officer informed that the full results are expected to be announced by 4 to 5 p.m. Bibinas Nath, Akashwani News, Puducherry.
1: To wrap up the discussion, Mr. Prasad, we would like to know from you briefly, how would you, encapsulate the changes, the reforms that have taken place in the Indian election ecosystem, let's say over the last decade?
2: Well, as I said, every election gives the election commission a good insight as to what went correct and where are the places there are some gaps where which they can improve. And I say election is not just, it starts from the time much before the elections are declared, the making sure that the campaigning period is smooth, then comes the voting and then the counting. So all this is an entire process rolled into one. And it is a seamless operation as you look at it. I think this has been demonstrated over the years, and especially in the last decade plus, that we have improved upon it. And the Election Commission also invites observers from other countries to come and see for themselves that the elections in the largest democracy in India is, and also one of the oldest democracies, the trust of which people work, come to vote. And then we have seen the biggest fundamental strength has been there has been seamless and smooth transition of power. Parties have won, parties have lost, but the common continues of the day.
1: Thank you so much, Mr. Prasad, for this comprehensive discussion on the counting day.
3: Al-Adabul Hindi wa Tasmimul Mansujat Ya'kisu al-Adab al-Scenario al-Sa'id fil Mujtama wal-Adabul Hindi laysa istifna وقد وثق العناصر الجغرافية والطبوغرافية والثقافية والتاريخية المعاصرة بأدق تفاصيلها ووضوحها ومع ذلك فمن الحقائق أن التركيز كان على أنظمة القيم في المجتمع أكثر من الاتجاهات في الملابس ومع ذلك تم العثور على مراجع في الأدب الهندي حول نسج وتصميم أنواع مختلفة من المنسوجات التي تتحدث عن مدى تقليد نابض بالحياة في هذا المجال من المفترض أن تحتوي ريك فيدا على المعلومات الأدبية الأولى حول المنسوجات في الهند وفقا لريك فيدا فإن الكون عبارة عن نسيج مستمر بنمط شبكي يتم رسم دورات الحياة عليه تتعلق هذه المراجع بالتقنيات والطرق المستخدمة في النسيج والغزل على التوالي وكذلك المواد المستخدمة في العملية يشير ريغ فيدا أيضا بشكل متكرر إلى استخدام خيوط صوفية لتغطية الجسم مرة أخرى يجد المرء ذكرا لخيوط النسيج وأيضا عباءة منسوجة من الذهب اللعمي في أترا فيدا يقال إن الليل والنهار ينشران الضوء والظلام على الأرض بينما يلقي النساجون المكوك على النور راماينا ومهابهارتا الملحمتان القديمتان تشيران أيضا إلى مجموعات متنوعة من الأقمشة التي كانت رائجة في تلك الأيام في راماينا جاءت الإشارة إلى الأساليب الغنية التي ترتديها أرستقراطية من ناحية والملابس البسيطة التي يرتديها عامة الناس وفي مهابهارتا هناك إشارة إلى نسيج به هامش منسوج من اللولو تحتوي النصوص البوذية التقليدية أيضا على مراجع تتعلق بالمنسوجات القديمة وفقا للأسطورة التي تم ذكرها في النصوص السابقة عندما زار غوتم بوذا فيشالي إحدى المحظيات من المملكة أمرابالي التي التقت بغوتم بوذا كانت ترتدي ساريا شبيه شفاف منسوج بشكل غني

0: وهذا يشهد على الإنجاز الفني للحائك الهندي القديم. تم العثور على إشارات إلى المصنوعات اليدوية الحريرية أيضا في الأدب البوذي القديم. وقد وثق الأدب البوذي أيضا عمل النساجين والغزاليين المهرة في كاشي الذين كانوا ينتجون أقمشة قطنية يمكن حتى للزيت أن يتسرب من خلالها. قدم العديد من الكتاب الكلاسيكيين أيضا روايات عن أردية وأقمشة هندية مزهرة من الذهب الخالص كانت سائدة في الأيام القديمة. تشير كاليداس وبانا في القرنين الخامس والسابع للميلاد إلى ثياب منقوش بغنى تذكر المعاجم السنسكريتية. للقرن الثاني عشر عدة كلمات تتضمن بن جانا وتعني القوس، وهي أداة من الخيزران تستخدم للغسل حتى اليوم، وفيهانتا أي ضرب، وتركش كارتنا بند أي المغزل، وكارتنا أي مشت الحائق وما إلى ذلك. والكلمة السنسكريتية للحرير هو نسيج ناعم نشاهده عادة في الأدب المبكر، لها أهمية. إنها كوشية التي تشير من بين عدد من الأشياء الأخرى إلى شرنقة دودة الحرير بشكل أكثر تحديدا. يتحدث إسميريتيس أف إياجنا والكيا ومنو عن كوشيفة، وكذلك يفعل مهابهارت. يصادف المرء في المهابهارتة مقطعا يستشهد به غالبا في سياق تاريخ الحرير في الهند. يقول هذا المقطع: عندما أصبح يوديشترا ملكا جلبت جيناس وهوناس من الجبال الحرير ودودة القز كالتقدير ليوديشترا في شمال ووسط وشرق الهند. تشير النصوص القديمة إلى بنارس والبنخال وأوريسا وماتي برديش كمراكز مشهورة للنسيج بين القرن السابع والقرن الثاني قبل الميلاد. وفي أدب القرون الوسطى مثل تيلك مانشري ونو سفر للأمير خسرو ورحلة ابن بطوطة أين أكبري وقصص الرحلات للمسافرين السينيين والبرتغاليين والبريطانيين. تشير الأدلة الأدبية بوضوح إلى وجود نسق إقليمي ملحوظ في أسلوب والشكل وتكنولوجيا صناعة المنسوجات. قام موتي شاندرا الذي أجرى بحثا مكثفا حول الأزياء والمنسوجات بتقسيم البلاد إلى 4 مناطق حتى أثناء مناقشة المنسوجات من القرن الثامن إلى القرن الثاني عشر. يعتمد هذا التقسيم على الأدب المعاصر. في العصور الوسطى كان نسيج موسلين مستخدما كثيرا بين الأرستقراطيين ووجد ذكرا في الأدب المعاصر. في الواقع هناك العديد من الأساطير المتعلقة بالموسلين، ووفقا لأسطورة شهيرة جاءت الأميرة زيب النساء ابنة الإمبراطور أورنغزيب أمام والدها ملفوفة 7 مرات بقماش الموسلين، ومع ذلك بدت كاشفة لدرجة أن وبخها أورنغزيب بمرارة. يشير أبو الفضل أيضا في آيين أكبري كثيرا إلى تنوع غني في مجال المنسوجات الهندية. في الماضي القريب كتب البندي جواهر لال نهرو أول رئيس وزراء البلاد عن صناعة النسيج الهندية في كتابه لمحات من تاريخ العالم، ويكتب: موميات مصرية وعمرها 4000 عام كانت ملفوفة بالموسلين. الأدب الهندي.
1: This is Arabic unit of All India Radio, and you are tuned to AIR World Service 1, available on 9620 kHz. News on AIR app and DD Free Dish.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الأغاني العربية، والآن قد حان الوقت أن نودعكم، ولكن قبل ذلك نحب أن نقدم إلى خدماتكم أهم الأخبار مرة أخرى. سطر حزب بهارتيا جنتا التاريخ في ولاية البنغال الغربية بحصوله على أغلبية ساحقة في مجلس الولاية المكون من 294 مقعدا، كما حقق التحالف الوطني الديمقراطي الحاكم بقيادة حزب بهارتيا جنتا ولاية تاريخية ثالثة على التوالي في ولاية آسام. وفي ولاية كيرالا اكتسح التحالف الديمقراطي المتحد الانتخابات بحصوله على 99 مقعدا، مما يشير إلى عودة حاسمة إلى السلطة. أسفرت الضربات الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ في أوكرانيا عن مقتل 10 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 76 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. وقد أبلغت السلطات في 5 مناطق أوكرانية عن وقوع وفيات في أنحاء البلاد في الوقت الذي تواصل فيه موسكو شن هجماتها الجوية المعتادة على المدن الأوكرانية. رفضت الهند ادعاء نيبال بالسيادة على الممر لبوليخ، واصفة إياه بأنه طريق عريق ومستخدم منذ فترة طويلة لرحلة الحج إلى كايلاش مانسروفر منذ عام 1954، وأن رحلات الحج عبر هذا المسار مستمرة منذ عقود. وقد صرح بذلك المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك ردا على ادعاء

تتعلق بقضايا الحدود أثارتها وزارة الخارجية النيبالية في سياق رحلة الحج السنوية إلى كايلاش مانساروفر. وبهذا انتهت نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عم الهند، مع أمر لقائكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة الحادية عشر صباحا حسب توقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي. إلى اللقاء.